0: إصابة زميل المصور ربيع منير ببلدة قباطي جنوب جنين انكلبت الحياة بالنسبة لي لما أجى رصاص في جسده خلاص يعني. فتصاب برصاص الحي في البطن. أنا يومها صرخت صوت ما بعرفش أنا صوتي مش هيك يعني، تفاجأت إنه كيف صرخت هيك.
1: يلا شباب خلينا نساعده
2: بس نزل هاي التريوم.
0: صرخت صوت إنه ربيع هيك يعني، إنه من كل قلبي إنه راح ربيع يعني، إنه ما ضلش شيء بالدنيا، إنه كيف ربيع يعني وكا يعني معناته خلص ربيع مات. أنا بالنسبة لي ربيع لما تصاب مات، لأنه المسافة بيننا وبين الجيش 50 متر.
1: أنا حسيت البطن فات، رصاصة فاتت في بطني.
3: تعرف شو
1: بصيح آية؟ طيب صرت أحس بشي تاني، طيب في شي تاني بوجهي. أنت بلحظتها لما تكون جاي عليك الجيب وبس على بطوخ، أنا مش شايف الجيب وشايف الجيب بس أنا وجهي تلا يعني.
0: الجيش وقف فوق راس ربيع، ربيع مرمي على الأرض هيك. أنا تخبيت ورا مشتاح مي داخل محطة بنزين. أجل الجب اللي أطلق النار وقف فوق ربيع وأنا شايفهم نزلوا بسلاح فوق، هسه هو مش شايف. أنا لما نزلوا بسلاح واقفين من الكلب الآلي وأشروا عليه وهو مرمي على الأرض راسه جهتي هيك، فأشروا عليه هيك. أنا قلت راح يكملوا عليه، فطلعت من ورا مشتاح المي رفعت إيدي وصرت أصرخ برس صحافي عتو نقيم، حافظ من كلمة عتو نقيم بالعبري صحافي، عطونا ايام عطونا ايام. صرت اصرخ بعدين ما بدي عيني تيجي بعين الجنود، انا قلت راح يطلقوا نار علي خليني اموت بس بدون ما عيني تيجي بعين القاتل يعني. فرتميت على ربيع وصرت افكر فيه، بقول له شو صار لك شو صار لك.
4: في النهايه يعني هو ظهري وانا ظهره، هو عيني وانا عينه، لا بزبطش يعني.
1: لما الواحد غطى في اوكرانيا والله قسم بالله يعني حرب ودايره وكذا، بس مش زي يعني مستحيل، فيش شيء يقارن باللي موجود في فلسطين، عالم ثاني يعني. قد ما تسمع عن حروب وكذا وهان، كل هاي الحروب كوم وفلسطين كوم ثاني.
0: صار الجيش ممكن يجي يكسرنا واحنا مش عارفين نعمل ريكورد، ممكن اذا شاف ضو الكاميرا ليش صورت ليه ما صورتش، وصار في حساسيه كبيره عند الجيش من اظهار وجوههم بسبب مطاردتهم في كثير من محاكم العالم. الجيش بس يشوف الكاميرا اليوم اذا ما كانوش ملثمين بصيبهم هستيريا، لأنه ما بدهم نوثق وجههم. قبل كنا نشوف الجيش نغطي انتهاكات الجيش، كان في موت واحد، اليوم في موتين، موت الجيش وخطره وموت المستوطن وخطره. أصبح اليوم الخطر الأكبر اللي هو المستوطن، ما حدش بيعرف الضربة من وين ممكن تيجي تحديدا مع المستوطنين. مستوطنين مسلحين سكاكين قضبان حديدية سلاح ناري مسدسات تحت القمصان، فأنت ما بتعرف وين ممكن المستوطن يقرر يطلق النار ويقتلك أو يجي من الخلف ويضرب الواحد على راسه ويموته. هاي تفكير يومي بالنسبة لي. لهيك حتى بالمناطق اللي بنزلها في الميدان بيكون فيها مستوطنين أو جيش احتلال، حتى خلال التغطية المباشرة أنا كتير بتلفت لورا، إنه بحس إنه ممكن رح أنضرب بأي طريقة، ممكن مستوطن يضربني على راسي من ورا. وصارت مع زملاء الصحفيين، تخلي الصحافة تصير تنقل الخبر عن بعد، وهذا أخطر شيء ممكن، أخطر شيء على المعلومة وعلى الصحافة. يوميا أنا بحاول إنه لا، مهما كانت الأمور قصة الناس لازم توصل، بس في صعوبة كبيرة كبيرة لدرجة ما حد بتخيلها. في صعوبة بالتنقل، في صعوبة بالنزول للميدان، في صعوبة بإظهار الكاميرا أمام مستوطن أو إظهار الكاميرا أمام جندي، في صعوبة كبيرة. وبالتالي صرت أسرق القصة سرقة عشان أحكيها. كنت بشتغل على تقرير في رمون في رام الله، هجوم واسع للمستوطنين على المزارعين، والمستوطنين أجوا صاروا يدخنوا وأنا على الهواء وينفخوا في وجهي، ومسلحين وملثمين واستفزاز، وحدا يدفش هيك بكتفه، حدا يدفش بالمسطاش يدفشني في بطني هيك. وشفت الناس شو اللي بتعرضوا له،
5: عم يدش حدا على العربي،
0: تكسير بمعنى الكلمة. أي حد بده يزرع تراب راح يتكسر، يضربوهم يهجم عليهم يهجم على داخل المنازل. آخر تغطية كانت في تلفيت جنوب نابلس، هجوم على المنازل، أحد المنازل فيه عائلة من 8 أفراد، الأب والأم وست أطفال. أول شغلي منظمين حالهم، كسروا زجاج البيت في حجر، المستوطن الثاني رمى المولوتوف، والثالث أشعل.

0: هم بيوزعوا حالهم بهاي الطريقة، بحرقوا المنازل والعائلات داخلها. المستوطنين بيقدروا مسلحين وعندهم بيقدروا يطلقوا النار عن بعد على قرية فلسطينية، ممكن يطلق النار على منزل، ممكن يقتل فلسطيني بإطلاق نار، لا بخاطر وبتسلل وبسكوا بالبنزين وبحب يولع النار، بيستمتع بإشعال النار بالفلسطينيين. مفارقة هاي للزمن، هذا اللي بشوفه أنا، عندهم عشق لإشعال النار بالفلسطينيين، بممتلكاتهم، مركباتهم، بأجساد الفلسطينيين. في ظل رواية إسرائيلية ليش أقول لك مسيطرة أو قوية جدا في العالم، إنهم هم بيواجهوا الفلسطينيين الوحوش اللي بدهم يأكلوا المستوطنين وبدهم يقتلوا الجيش وبدهم يقتلوا الإسرائيليين وبدهم يقتلوا اليهود. كلام فارغ، كلام فارغ. تحكي عن بيئة مدنية بالمطلق، ناس ضعيفين ما معهم شيء يواجهوا فيه غير إنه يظلوا موجودين بأجسادهم، أمهات تضرب، أطفال يقتلوا، معهم شيء يدافعوا فيه إلا إنه بحكوا إحنا ما رح نترك أرضنا. وبالتالي هاي الرواية ما بدها، إسرائيل ما بدها هاي الرواية توصل، داش تصل صورة المستوطن المجرم، ما بدها هاي الرواية توصل للعالم، لأنه خلاص بدهم يطبعوا بأذهان العالم الفلسطيني هو المجرم وخلاص. وبالتالي المستوطن، عمرك سمعت في الأخبار المستوطن يحاول تنفيذ عملية طعن؟ عمرك سمعت في الأخبار المستوطن نفذ عملية طعن ضد فلسطيني في الخليل؟ أو مستوطن قام بطعن عدد من الفلسطينيين في المغير؟ صارت في 4 فلسطينيين انطعنوا، ما حدا حكى عملية طعن. أنا شفت مستوطنين بيحملوا سيوف من العهد الحجري، بده يكاتل بالسيف، أنت متخيل كيف؟ ولا عمرنا سمعنا بالأخبار مستوطن نفذ عملية طعن، ما بنسمعها، بسمعهاش الصحافة العالمية. للأسف رواية جيش الاحتلال والرواية الإسرائيلية هي اللي طاغية على الصحافة الأجنبية، هذا اللي احنا بنشوفه.
1: على المدرخة،
0: بتضف الأمور صعبة جدا جدا، ضف فيها ما حدش في العالم بيحكي عنها، لأنه الحرب فيها متواصلة دائما. المستوطنين والاحتلال بيفكر شو بده يعمل فيها بمدن الضفة وبناس اللي بيعيشوا في الضفة الغربية، كيف ممكن أعذبهم أكثر؟ هي منطقة غير محسوبة، لا بهدنة ولا محسوبة بوقف إطلاق نار، ولا العالم بنتبه لها، إنه خلاص أكثر من 3.5 مليون فلسطيني بعيشوا في الضفة الغربية، ولا عمر شملتهم هدنة، فيش هدنة لهم.
2: A head-on collision between a passenger train and a freight train claiming the lives of scores of people. As allegations of safety failures and missing evidence mount, anger across Greece rises. And a parent mourning his son takes center stage in the battle to hold those responsible to account. Witness the Tembi 57, a father's fight on Al Jazeera.
3: There are no airports nearby, and all the roads leading to this part of the country are impassable right now. The reason why all of this is so valuable for the drug traffickers is that it has a direct access to the river and from here to the port. From here they take the drugs to the ships. Just a cigarette and a few matches, you can set fire to the bush and the twigs that are everywhere here. A lot of people have been wearing masks on their faces saying, we are all Evo Morales, we are all you.
4: On Counting the Cost, the race for AI dominance is on. The US leads, but China is rapidly closing the gap. The winner could supercharge its economy, gain a military advantage, and reshape cybersecurity. With the stakes this high, can either side afford to lose? Counting the Cost on Al Jazeera.
5: It's been another frustrating morning for migrants trying to cross the channel to England. They've heard rumors the French police have seized and slashed the inflatable boat that was supposed to take them. They're playing cat and mouse with the police, Brigitte Duen-Rybczynski tells me. She's one of dozens of volunteers patrolling the coast, helping migrants with food and water. With increased patrols around Calais, which is closest to England, smugglers are operating further south.
6: So as the policing of the French coast intensifies, the smugglers are changing their tactics. According to the local NGOs, migrants are not being put off from crossing the English Channel. They're just taking greater risks.